0: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
1: أي الله جه تدمج إكلان جه علوم جه ترين إكلان جه إرادة كربا بيكا أي إن تدمج دكواته إبي كلام بس الله شريك كرب نما إبي كلام كون ولو بعمل تباطل ويه

القائم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

الوقود. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. دم مكيبي سورة الانشقاق هذه سورة البروج ميدوك مفي لاولة مفرطة فوزيك يا أبدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

0: كدحا فملاقيه.
1: أدك يا بلا يا أيها الإنسان مدو إتانك فريهم كفة إخفاء تبس إتراهي فهر تعالى فقيا بلا.

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف

0: بالشفق. فسيكون فلا أقسم بالشفق.
1: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

لهم جنات تجري كافها بركد منو دان تانگ نيا نه تانگ انني لهم جنات تجري وجكم غوانما اصلي مد انني نيا اهم اصلي مد وقف فرار گه سما دي حركات گه مين ورا يتروگه نوانه يار مثالك

0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا يا رب آجي قلنا يحاسب همري كان أبو فيلي يحاسب حركات يا دا إكي قدان جهني
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
0: ويصلى مهارو ياجي أبا فيلد باروبي هنو ويصلى كيما كما كنا ويصلى سعيرا

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا وركا مانجي دمون فقه السنة مولين آ پروگرام گنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي گنستني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن میں می گنستنی فیکو سننا کے ہیو ون بہ گہمنی رودیا گڑن ہری معلومات فوت گیم نے بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تمتسوي ميد كمندر وغوتك بانكيا بانكيتوا مالا مال كارغا ورتك ميد كمندر وغوتوي بارغدي هتر منيتك دنگنك اسكنستني كيرت قران كيو.
2: واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

0: عليهم فأصبحوا ظاهرين.
1: كريم هاد بارك تريس هاتر منير سالي ساي سيكونت ميد وحراجة اگر میں سب امیگنستنے مسجد سلطان محمد تکر فان العظم کا گرا حکر نماد کر وقتوں

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبي الهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن

لا يظلمون امها حمدا ريوت سنا تعريف حق وغمني قد كيريت وانت ماين الله سبحانه وتعالى ماين الله فيوا حق وغن علكمك ويوي اهن الهك نوا كمان علهكيوام ادي محمد غفاني ماين الله غالا ادي رسولا كمان علهكيوام ماين الله محمد غفانشا اكلي غفانو

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي امي تبار كلوه باوريا
1: ديهراج جيگ ادو
0: انها ساترستيك سالس نوه كيلو هرتز ميديوم ويف ارتيها نوه ميگا هرتز اف ام باند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ማሊያ ማሊካሪ ገባራ ረሸም የትጋ ስርንማ ደወግትቢ ቲንገዲ ሀምኔትከ ደመገንስተሪ ኪሪት ቁርአን ኪየቡ
2: አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን

0: ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كاوس هداية مقمي برنامج كوريا دانا

0: كي كل مثلا قول من إشارة كوري يهودا الأسخريوطي كما مي مباميهم هي كورا قطوك إيسا عليه السلام داري برونج ترين همينون إكككم آده مسيح صليبا غيرونك بنا موضوعك مسلم عقيدة كي ورا صحا عقيدة سببكي إواحة كتن إغوتا كيرت قرآنو بيان وفاهم قرآن كي إفتوك فهاترنا كورين وس إفوس باطل كمين أومن نوا فتح آد إفتوك الله تعالى بيان كورواني هما كشورون الله تعالى يهودين ما كرونا نبعر سلام كوروية إيسا عليه السلام آد إيكالان حضرتن إيكالاك فان وفلوية الله تعالى حضرتن إيسا عليه السلام وفلوية هشكولا فرانا فلا إكو ديري هنواني كوشي آد إيسا فانو كصفة يهود دي خائنكم غاوا يهودا الأسخر يوتي لبيغن داني غوين إيكالان ميدوري كوروكم غا
1: إيسا عليه السلام غواهك ميري ميهاي صاحب مدكون دالا ميكواني إراد كوروية مادما ريوس می واہ کا گنوں نے می بیک بدلوں امید کرم پروگرام ریکارڈ کری عائشہ احمد حسین وی شیخ عبد الجمیل وفدی علی عبد السلام علیکم

انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

أُخْدُود قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

0: محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. دم مكيبي سورة الانشقاق ادي سورة البروج ميدو جمي في لاولة مفرطة فوزيك يا بدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف

0: ربك بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق
1: فلا أقسم قاف قلقلة فريها مقلبة

0: بالشفق. فسيكون فلا أقسم بالشفق.
1: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.

لهم جنات تجري كافها بركد من نلان تانغ يا نهار تانغ يرناني لهم جنات تجري وجهكم جوانا ما أصلي مادو يرناني يا إهما أصلي مادو وقف فرار وجب سما دي حركات وجب مين برا يترو وجب نوانه يعني مثالك

0: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا
1: فسوف يحاسب حسابا يسيرا يا رب آجي قلنا يحاسب همريتان أبو فيل يحاسب حركات يا دا إكي قدان جهن
0: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
1: ويصلى مهارو ياجي أبا فيلي بارو بي هنو ويصلى كيما كما كنا ويصلى

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدوغ مفيلاور نمالارن إرادة كروية آفيلاور كايكيغ بدل كل مغو أميدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مسلم في دارا جميعت جه برنامج كمانستني سورة الإنشقاق فشاعين سورة نما سورة البروج فشاعين سورة غنية دا برنامج بعير في دارو نكي فوزي محمد سيما آدم فاطمة شابينا أدي نازم عبد الرشيد في دارا نعيا دبي القاري علي وحيد عبد الرحمن. برنامج فدامه شهري أربع محمد رميز. مسوم في دارا من سلسلة قدمونا برنامج كاك بدل مقام ميدو مها حساب مبكي لان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من فوق في الوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كل بابريا.
4: ده هراج جي أدو.
3: इंहा सतरस्तेक सालस नोए किलोहर्ट्ज मीडियम वेव अटिहा नोए मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड
5: मामा हालु कीहने
6: अल्हम्दुलिल्लाह दारिफुल मेंगे हालु कीनेत्ता
5: आरे में मसरंगल मामा कोंका मेते ती कोल्लनी gene mama aharmin ata
7: mama ti havur kon ulen kamne aharmin tikan kolla fana
6: dariful men ha darangade tiguta mama gatan yas mama halu balala mama ke kantatta kolla deti mama waran ufave
8: राज्य के कोम में हिसाबे गहुरी के बस एवज आगे देखो मकानों ला पीएसएम के चैनल तक फोन उंगाड़ो हाला बलालुम फंसे हगोते
9: पीएसएम एआर दिवे राज्य के आड़ा दीनु के आड़ो अधि दिवे